0: مش وجه أنكيدو كما تحجب العروس، وكلبوة حرموها أشبالها بكى لفقداني بكاء مرا، استيقظ فيه الشعور بهباء الحياة، راح يهيم في البرية خوفا من الموت، أخذ دربه إلى أوتنا بشتين، إلى البطل الذي نجا وحده من الطوفان فجعلته الآلهة خالدا، عله يكشف له سر الحياة الأبدية.
1: Baby is what she calls me when we're all alone. Baby is what she calls me, 'cause she's mine, my own. Baby is what she calls me when all the lights are low. Baby is what she calls me now.